0: اي بندي خانه
1: نفر اجري
0: تا كي اميني رواني قلما ناو خود اجري وي بشوري قول طن نفر لبو ملتي هشار بيكس اي بندي خانه اي بندي خانة